جاكرتا يصل إليكم بث إذاعة صوت إندونيسيا Voice of Indonesia تقدم الإذاعة باللغة العربية برامجها لكم. وتضم نشرة الأنباء وبرامج سياسية وبرامج المنوعات التي تقدم إليكم المعلومات المتنوعة عن إندونيسيا. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا الإذاعية يوميا على الموجة القصيرة بذبذبة مقدارها 3325 كيلوهيرز و4755 كيلوهيرز أو عبر الموقع الإلكتروني www.voinews.id والتطبيق RRI Digital.

0: تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث.
1: مرحبا بكم أيها المستمعون الكرام حيثما كنتم، أنتم في الاستماع إلى برامج القسم العربي بصوت إندونيسيا. نحتفل اليوم بالمسيرة الطويلة لوسيلة إعلامية خالدة، وسيلة إعلامية تنقل المعلومات وتنشر الإلهام وتمتع وتشكل جسرا يربط أصوات إندونيسيا بالمجتمع العالمي. الإذاعة صوت إندونيسيا قد يكون صوت غير مرئي، لكنه قادر على اختراق الحدود وقطع المسافات وتوحيد ملايين المستمعين. واليوم في يوم الإذاعة الإندونيسية ندعوكم لاستذكار مسيرة الإذاعة الإندونيسية عبر الزمن ومن جيل إلى جيل. معكم حكمة رفعي، سأرافقكم في هذه الحلقة الخاصة بيوم الإذاعة الإندونيسية، وخلاله سوف نقدم لكم مجموعة من البرامج المتنوعة. فقد بدأ نبتنا بقراءة القرآن الكريم فيما تتواصل برامجنا بتقديم نشرة الأنباء، وكذلك المعلومات الأخرى حول السياحة والثقافة وموسيقى المثيرة للاهتمام، كما أننا سوف نزعف لكم الموسيقى البوب الشعبية لمرافقتكم في استماع الإذاعة. حسنا أيها المستمعون الأعزاء، إليكم نشرة الأنباء، فابقوا معنا في الاستماع إلى Voice of Indonesia، من إندونيسيا إلى العالم. بثنا يصلكم عبر الموجة القصيرة بذبذب قدرها 335 كيلوهيرتز و 4755 كيلوهيرتز. كما يمكنكم الاستماع إلينا عبر صفحتنا في الإنترنت في الموقع www.voinews.id أو في التطبيق RRI Digital. من صوت إندونيسيا نقدم لكم نشرة الأنباء، معكم حكمة رفاعي، وهذه هي تفاصيل الأخبار. أطلقت فرنسا ورابطات والجنوب شرقي آسيا وآسيان مبادرة آسيان الإبداعية في مقر إقامة السفير الفرنسي بجاكرتا يوم الخميس. يعد هذا برنامج مبادرة إقليمية لتعزيز التعاون في مجالات الفنون والثقافة والصناعات الثقافية والإبداعية بين الدول الأعضاء الإحدى عشرة في آسيان وفرنسا. وصرح السفير الفرنسي لدى آسيان فابيان بانوني بأن مبادرة آسيان الإبداعية أنشأت لربط مختلف أوجه التعاون الثقافي القائمة في المنطقة، وجعلها أكثر منهجية وتوسيع نطاقها الإقليمي. يسعى برنامج آسيان الإبداعية إلى البناء على هذه الديناميكيات القائمة وربطها بشكل أكثر منهجية ومنحها حضورا إقليميا أكبر. ولا شك أن هناك العديد من الأمثلة على التعاون في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا التي تظهر إمكانية اتباع نهج إقليمي أوسع. سأقدم لكم بعض الأمثلة فقط. في قطاع السينما على سبيل المثال، تطور مختبر الأفلام الإندونيسي الفرنسي من خلال سوق مهرجان جاكرتا السينمائي الدولي الذي يجذب محترفين من أكثر من 14 دولة، ويربط صناع الأفلام بالخبرات الفرنسية وبشكل متزايد مع منظومة مهنية أوسع في آسيان. من خلال مبادرة آسيان الإبداعية سيتم تقديم برنامج رائد واحد على الأقل في كل دولة عضو في آسيان، تشمل هذه البرامج إقامات فنية وتبادلات مهنية وورش عمل وأنشطة تعاونية تجمع الفنانين والعاملين في الصناعات الإبداعية من آسيان وفرنسا. وفي الوقت نفسه صرح نائب وزير الثقافة الإندونيسي جيرين غانيشا بأن إندونيسيا تعد أيضا منظومة وطنية لإدارة المواهب، تهدف هذه المنظومة إلى تعريف المجتمع العالمي بالمواهب الإبداعية الإندونيسية بما في ذلك من خلال مبادرة آسيان الإبداعية. نحن بصدد إعداد منظومة وطنية لإدارة المواهب وموقع إلكتروني لكي يتمكن العالم أجمع من الإطلاع على مواهبنا. في إطار إدارة المواهب الوطنية نركز على 5 محاور رئيسية: السينما والموسيقى والثقافة والفنون الأدائية والأدب والرسم. لذا يسعدنا أننا بدأنا بالفعل العمل على هذه المحاور، وآمل أن نتمكن من ربطها مباشرة بعد هذه الليلة. إضافة إلى البرامج الفنية والتبادلات المهنية، ستنشئ مبادرة آسيان الإبداعية منصة رقمية إقليمية. ستجمع هذه المنصة الفنانين والمؤسسات الثقافية والمهنيين المبدعين من دول الآسيان وفرنسا، وستتيح في الوقت نفسه فرصا لتبادل المعرفة وتوسيع شبكات التواصل بين العاملين في الصناعات الإبداعية في المنطقتين. نواصل تقديم الأخبار. أعربت الحكومة الإندونيسية عن قلقها البالغ إزاء تصاعد الصراع في اليمن والمنطقة المحيطة بها، بما في ذلك الهجمات العابرة للحدود التي شنتها جماعة الحوثي على عدة مواقع في المملكة العربية السعودية في 8 سبتمبر. استهدفت الهجمات مناطق أبها وخميس ومشيط وجزان ونجران، ما أصبر عن سقوط ضحايا مدنيين وأضرار في البنية التحتية المدنية والاقتصادية. في بيان رسمي ورد إلى جاكرتا يوم 15 سبتمبر، دعت وزارة الخارجية الإندونيسية جميع الأطراف إلى وقف دوامة الهجمات والردود الانتقامية وإعطاء الأولية لضبط النفس، وشددت إندونيسيا على ضرورة التزام جميع الأطراف بتعهداتها بموجب القانون الدولي بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، واحترام سيادة دول المنطقة وسلامتها الإقليمية. كما جددت إندونيسيا دعوتها لجميع الأطراف إلى إعطاء الأولية للحوار والدبلوماسية والعودة إلى عملية سياسية شاملة يقودها شعب اليمني ويملكها. وتعتبر هذه الخطوات حاسمة لتحقيق تسوية سياسة شاملة ومستدامة مع احترام وحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية. النبو الأخير من هذه النشرة، رحب وزير الخارجية الإندونيسي سوغيونو إلى جانب وزراء خارجية مصر والأردن وباكستان وقطر والسعودية وتركيا والإمارات العربية المتحدة بقرار الحكومات البريطانية حظر استيراد البضائع من المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وفي بيان مشترك صدر يوم الخميس، أعرب الوزراء عن أملهم في أن تشجع هذه الخطوة البريطانية المجتمع الدولي على اتخاذ إجراءات مماثلة وفقا للقانون الدولي، مع محاسبة المنظمات والأفراد المتورطين في أنشطة الاستيطان غير الشرعية. كما رحب الوزراء بالبيان المشترك بشأن حل الدولتين الصادر عن وزراء خارجية كندا ودنمارك وفنلندا وفرنسا وإيسلندا وإيرلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة. وأكد البيان عزم هذه الدول على فرض أو دعم قيود على التجارة في البضائع مع المستوطنات التي تعتبر غير شرعية بموجب القانون الدولي، وجددوا دعوتهم لإسرائيل إلى إلغاء جميع السياسات المتعلقة بالنشاط الاستيطاني وغيرها من التدابير الرامية إلى تغيير الطابع الجغرافي وديموغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة. أكد الوزراء في بيانهم أن غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما دعوا إلى التنفيذ الكامل والفوري لخطة الرئيس دونالد ترامب الشاملة لإنهاء الصراع في غزة لضمان الأمن والاستقرار ومعالجة الوضع الإنساني ودعم إعادة إعمار غزة وتعافيها. أيها المستمع، وصلنا إلى نهاية نشرة الأنباء للإذاعة صوت إندونيسيا بجاكرتا.

أيها مستمع صوت إندونيسيا الأوفياء نحتفل اليوم بيوم الراديو الإندونيسي وهي مناسبة نتذكر فيها مدى تميز الراديو في مرافقتنا في رحلتنا بالحديث عن الراديو. من منا لا يزال يستمع إليه أثناء القيام بأي شيء، سواء أثناء القيادة أو احتساء القهوة أو العمل أو حتى مجرد الاسترخاء والاستمتاع إلى صوت المذيع. فالراديو فريد حقا، لسنا بحاجة إلى معرفة بعضنا البعض ولا إلى رؤية بعضنا، لكن صوت الراديو يشعرنا بقربنا. وفي يوم الراديو هذا، يوم الإذاعة، نحتفل بشيء بسيط، شعور الألفة الذي ينبع من تردد واحد. والآن بالحديث عن الراديو، هناك أغنية يذكرنا عنوانها فورا بهذا الصديق الوفي، أغنية راديو لي شيلا اون سيفن. لكل منا لا يزال من مستمع الراديو المخلصين، هذه الأغنية لكم. ارفعوا صوت واسترخوا ودعوا الراديو يرافقكم في رحلتكم. إليكم شيلا اون سيفن بأغنية راديو.

أعزائنا المستمعين، مرحبا معكم راديتيا. إليكم كلمة الحكمة لهذا اليوم. قال سارسيتو مانغون كوسوما: إن إنشاء مرسل إذاعي جديد وحديث أمر بليغ الأهمية لكرامة أبناء الأرخبيل الإندونيسي، ومن خلال المرسل الجديد سيحافظ على فنون الأرخبيل الإندونيسي ويسدح بها. كان سارسيتو مانغون كوسوما أحد رواد البث الإذاعي في إندونيسيا ومؤسسة سولوشي راديو فرينيجينغ أو SRF، وهي أول محطة إذاعيات تقنية أسسها أبناء البلاد في الأرخبيل، كما شارك في المبادرة إلى عقد اجتماعي للشخصيات بارزة في مجال الإذاعة، والذي أفضى إلى تأسيس اتحاد جمعية إذاعة الشرقية. كما اطلع سارسيتو بدور في إدارة المنظمة التي كانت تشكل مساحة لتبادل الأفكار حول البث الإذاعي الإندونيسي، وأسهمت إسهاماته في تعزيز حركة البث الإذاعي قبل تأسيس راديو جمهورية إندونيسية.

إذاعة RRI ديجيتال بحلة جديدة توفر المنصة محتوى تعاوني يشمل برامج وطنية والبث المرئي المباشر والبث الإذاعي المباشر وقوائم تشغيل الموسيقى والبودكاست والأخبار المصورة، كما توفر ميزات تفاعلية مع المستخدمين. توفر المنصة محتوى شيق مثل تسجيل الإعجابات والتعليقات والمشاركات، بالإضافة إلى الدردشة المباشرة مع المذيعين والمستخدمين. كما تتوفر خدمة الرسائل المباشرة والدردشة الخاصة بين مستخدمي التطبيق. RRI ديجيتال متوفر على جوجل ستور وإب ستور. RRI ديجيتال.

حسية بدأ من الصيحة التعليمية والصيحة البحرية وصيحة الاستجمام وصيحة الغذائية وصولا إلى صياح ذوي الإنفاق العالي، كما تعزز الحكومة الدبلوماسية الغذائية من خلال برنامج سراسة مع تعزيز حضور المطاعم الإندونيسية في الخارج. إلى جانب الترويج تواصل الحكومة أيضا تحسين سلامة وجودة وتوزيع فوائد السياحة بشكل عادل على المجتمعات المحلية. تنفذ حاليا برامج لتحسين سلامة السياحة البحرية في 8 محافظات، بينما تستهدف الاستعدادات لفعاليات كاريزما نوسانتارا 2027 دعم 125 فعالية في مناطق مختلفة. كما تضم إندونيسيا حاليا حوالي 6400 قرية سياحية تسهم في النمو الاقتصادي المجتمعي، وفي الوقت نفسه من المتوقع أن تحقق حفلات في بوروبودور وجاكرتا خلال شهري أكتوبر ونوفمبر أعداد اقتصادية تقدر بنحو 44 مليون دولار أمريكي. من الوجهات السياحية والثقافة والمأكولات إلى القرى السياحية، تواصل إندونيسيا تعزيز جهودها لخلق سياحة عالمية المستوى وعالية الجودة. أيها المستمعون فابقوا معنا في صوت إندونيسيا. Voice of Indonesia. مع RRI Digital كل إندونيسيا بين يديكم. استمعوا إلى البث المباشر واستمتعوا ببودكاستات ملهمة وتابعوا آخر الأخبار بسهولة وسرعة. تفاعلوا وشاركوا وعيشوا نبض إندونيسيا. RRI Digital تجربة إذاعية عصرية في جيبكم. حملوه الآن من جوجل بلاي وإب ستور. Voice of Indonesia. أيها المستمعون الأعزاء، نواصل بتقديم الأغنية. هل سبق لكم أن استمعتم إلى أغنية ما بمجرد سماعها تنقلكم فورا إلى شخص ما أو إلى زمن ما؟ حسناً، هذا هو جمال راديو. فنحن لا نسمع إلى الأغاني فحسب، بل نجد فيها أحياناً ذكريات أيضاً، من أغاني الحب إلى الأغاني الحزينة إلى الأغاني التي ترافقنا في رحلاتنا الليلية إلى المنزل. لكل منا حكاية، وفي يوم الإذاعة الإندونيسية نستمتع مرة أخرى بإحدى مزايا الراديو، الجمع بين الأغنية وصوت وشعور في لحظة واحدة. هذه المرة لدينا أغنية من تيكوس بيكفي العنوان وحده لإثارة فضولكم. كو غاديكان تشينتاكو، لكل من يعيش كالصحب أو عاني من ألم الفراق أو ربما يتظاهر بالقوة بينما. حسنا، هذه الأغنية مثالية لكم. ابقوا هنا، لا تذهبوا إلى أي مكان، لأن تيكو سيعود قريبا بأغنية كو غاديكان تشينتاكو. استماعا سعيدا.

0: الحصول على أخبار دقيقة وموثوقة دائما، والاستماع دائما إلى بث صوت إندونيسيا وجميع منصات راديو جمهورية إندونيسيا RRI في إندونيسيا rri.co.id والجواب. يقدم موقع rri.co.id البوابة الإخبارية الرسمية لراديو جمهورية إندونيسيا، من خلاله تتابع آخر الأخبار الموثوقة والكاملة من جميع أنحاء إندونيسيا والعالم. احصل على المعلومات من مصدر موثوق فقط على rri.co.id. حلول الترفيه والمعلومات في راحة يدك.
1: في زمن تتدافع فيه الأخبار، ابحثوا عن المصدر الذي تثقون به. rri.co.id تغطية إخبارية شاملة وتحليلات موثوقة وبث مباشر لصوت إندونيسيا والشبكة RRI على مدار الساعة. rri.co.id، لأن المصداقية هي أول الخبر.

0: أيها مستمعي صوت إندونيسيا، أحييكم مجددا بأخبار مثيرة من إندونيسيا. أيها المستمعون، لقد شكل ميلاد إذاعة جمهورية إندونيسيا RRI جزءا هاما من روح الوطنية والنضال في البلاد. فبعد إعلان الاستقلال أصبحت الإذاعة وسيلة فعالة لننقل معلومات ورفع معنويات الشعب في مواجهة الاستعمار. وخلال الثروة الشعبية سنة 1945 حتى 1949، نقلت إذاعة جمهورية إندونيسيا RRI تطورات المعارك والدبلوماسية وخطابات الشخصيات الوطنية، حتى أن بثها وصل إلى العالم أجمع، وساهم في تعزيز الاعتراف العالمي بالسيادة إندونيسيا. في 11 من سبتمبر من كل عام يحتفل باليوم الوطني للإذاعة، ليس فقط لإحياء ذكرى ميلاد إذاعة جمهورية إندونيسيا، بل أيضا لتقدير مسيرة ودور وسائل الإعلام المرئية والمسموعة في حياة الأمة، بما في ذلك تاريخ نضال إندونيسيا. شعار الذكرى السنوية 81 لإذاعة جمهورية إندونيسيا في عام 2026 هو صوت إندونيسيا، سيادة وعدل وازدهار. وقد أكدت احتفالات الإذاعة بهذه المناسبة مكانتها كمنصة إعلامية عامة مسؤولة عن تثقيف الجمهور وتعزيز الرقابة الاجتماعية وتقديم معلومات دقيقة وموثوقة وهادفة. في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة تتغير أنماط استهلاك وسائل الإعلام، حيث يتجه الناس بشكل متزايد إلى العالم الرقمي. في خدم هذه التغيرات تواصل إذاعة جمهورية إندونيسيا وغيرها من المحطات الإذاعية التكيف مع التكنولوجيا الرقمية، وتتواجد الإذاعة من خلال التطبيقات والمواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي ومحتوى البودكاستات. وعلى الرغم من تغير أنماط الترفيه، لا تزال الإذاعة تؤدي دورا حيويا، فهي لا تزال رفيقا للسائقين والمجتمعات المحلية، ويمكن الاعتماد عليها في حالة الطوارئ. أيها المستمعون، متى كانت آخر مرة استمتعتم بها إلى الراديو بمتعة؟ ربما أثناء القيادة أو العمل، أو ببساطة عندما تحتاج إلى الرفقة. مهما كان سبب، يوم راديو سعيد إليكم.
1: Voice of Indonesia، الإذاعة الخارجية لراديو الجمهورية الإندونيسية، تقدم لكم الإذاعة برامجها بتسع خدمات لغوية، وهي الإنجليزية والفرنسية والألمانية والهولندية والإسبانية والعربية والصينية واليابانية والإندونيسية. بشكل يومي يتم بث هذه الإذاعة عبر الموجة القصيرة على موجة طولها 3.35 كيلوهيرتز و 4.755 كيلوهيرتز، ومن خلال صفحة الإذاعة على الموقع www.voinews.id وعلى تطبيق RRI Digital. ضمن برامج الإذاعة اليومية نقدم إليكم برامجا متنوعة تشمل برنامج الافتتان الإندونيسي ومنوعة الألوان وهيا بنا نتعلم اللغة الإندونيسية وموسيقى إندونيسية مختلفة من مختلف الأقاليم وإيقاع كرانشونغ، إضافة إلى الأخبار والمعلومات المختلفة حول إندونيسيا والعالم. تابعوا برامجنا اليومية والتي تأتيكم من Voice of Indonesia، من إندونيسيا إلى العالم.
2: أعزائي المستمعين، أينما كنتم وحيثما كانت أمواج الإذاعة تصل إليكم، أهلا وسهلا بكم في لقاء جديد من برنامجنا التفاعلي الأسبوعي هالو إندونيسيا. وما أجمل أن ألتقي بكم اليوم في يوم استثنائي بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وهو أيضا يوم نحتفي فيه بمناسبة عزيزة على قلوبنا، الذكرى 81 لتأسيس راديو جمهورية إندونيسيا RRI. نعم إذاعتنا الحبيبة تطفي اليوم شمعتها 81، وأنا بصراحة لا أستطيع الانتظار أكثر، فقد حان الوقت لنفتح معا صندوق رسائلنا ونرى ما الذي وصلنا من كلمات المحبة والتهنئة والدعاء من أصدقائنا في أنحاء العالم. ترى من سيكون أول من يحمل إلينا رسالتها اليوم؟ هيا لنفتح الصندوق معا. والحمد لله، أول رسالة تصلنا اليوم هي رسالة تهنئة من صديق عزيز من مصر، من الأستاذ محمد السيد، وقد أرسل لنا كلمات طيبة ودعاء صادقا لراديو جمهورية إندونيسيا. فلنستمع معا إلى رسالتي بصوت مولد بالذكاء الاصطناعي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة، فريق القسم العربي بإذاعة صوت إندونيسيا، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. سلام وتحية إلى تلك الأصوات الجميلة التي عبرت إلينا من إندونيسيا وحملت معها على مدى عقود وسنوات سحر إندونيسيا وجمالها وهدوء صباحها وعبق ثقافتها. سلام وتحية إلى أسرة القسم العربي الذين ظلوا يقدمون لنا برامجهم بكل محبة وإخلاص، ويمنحون المستمع والمتابع العربي مساحة جميلة من المعرفة والثقافة والحوار والمتعة، حتى أصبح صوت القسم العربي بالنسبة إلى كثير منا أكثر من مجرد صوت يأتي عبر الأثير، بل أصبح رفيقا للسنوات ووجها مألوفا للذاكرة وجزءا من تفاصيل أيام جميلة لا تزال حاضرة في القلب. فكل التحية والتقدير والاحترام لكم، وكل الأمنيات بأن يظل القسم العربي متألقا حاضرا قريبا من مستمعيه، وأن تستمر مسيرته المضيئة حاملة رسالته الجميلة وصوته الذي أحببناه وارتبطنا به عبر السنين. الأخوة والأخوات، فريق القسم العربي، جاء شهر سبتمبر وظهرت في الأجواء نسمات هواء باردة بعض الشيء، وخفت حدة الحرارة، وكأن الصيف بدأ يتهيأ للرحيل على مهل، بينما أخذت بشائر الخريف تطرق الأبواب في هدوء. الخريف، ذلك الفصل الذي يحمل الكثير في جعبته، ليس من تغيرات الطقس وحدها وإنما من الذكريات أيضا. وللخريف ذكريات كثيرة، بل ربما كان الخريف نفسه منبع الذكريات وحارسها. ففي لحظات من الهدوء حين نرى الأشجار تتمايل برقة وعذوبة مع نسمات الهواء، تكفي لحظة واحدة فقط لفتح باب الماضي لتخرج المشاهد من أماكنها البعيدة، وتعود الأحداث والأحاديث والوجوه والأصوات، وتطل علينا تفاصيل ظننا أننا نسيناها. عندها يتنهد القلب وهو يسترجع كل ذلك، وكأن السنوات لم تمضي، وكأن الأمس ما زال قريبا منا. وربما لهذا أشعر دائما أن الخريف حكوات قديم يطل علينا قبل نهاية كل عام، فيجلس إلى جوارنا في هدوء، ثم يبدأ في سرد حكايته، فيحكي لنا كيف كانت حياتنا في الماضي، وكيف كانت الأيام أبسط، وكيف كانت الأشياء الصغيرة تصنع فرحتنا، وكيف كانت الوجوه التي أحببناها تملأ عالمنا طمأنينة قبل أن تأخذنا الحياة بعيدا عن تلك التفاصيل الجميلة. نصغي إليه ونبتسم أحيانا ونحزن أحيانا أخرى، ثم نكتشف أن أجمل ما في الحكاية ليس ما يقوله الخريف، وإنما ما توقظه حكاياته في داخلنا من ذكريات. لكن أجمل ما في ذكريات الخريف بالنسبة لي أن شهر سبتمبر لا يأتي محملا فقط بذكريات الطفولة ومشاهد الماضي ونسمات الهواء الأولى، إنه يحمل أيضا ذكرى عزيزة جدا على قلبي، ذكرى ميلاد إذاعة صوت إندونيسيا في 11 من سبتمبر. ومن هنا تصبح لنسمات سبتمبر حكاية أخرى، ويصبح للخريف صوت مألوف نحبه وننتظره، صوت يأتي من بعيد حاملا إلينا أثير إذاعة صوت إندونيسيا وبرامجه وفقراته وذكريات سنوات طويلة من الصداقة والمحبة. في 11 من سبتمبر لا أتذكر فقط تاريخا في رزنامة الراديو، وإنما أتذكر سنوات من الرفقة الجميلة مع إذاعة صوت إندونيسيا الحبيبة، وأتذكر أصواتا وبرامج ومواقف ولقاءات ورسائل ومشاعر صنعت في الذاكرة مكانا لا يزول. وهكذا يظل سبتمبر بالنسبة لي شهرا استثنائيا، فهو شهر ميلاد صوت أحببناه وما زلنا نراه جزءا جميلا من حكاية أعمارنا. كل عام وإذاعة صوت إندونيسيا بخير وتألق ونجاح، وكل عام وأنتم بخير فريق القسم العربي، وكل عام وصوتكم الجميل يصل إلينا حاملا معه المزيد من المحبة والصداقة والذكريات الجميلة. محمد السيد عبد الرحيم، محافظة الشرقية، جمهورية مصر العربية.
2: شكرا جزيلا لكم أستاذ محمد السيد على هذه التهنئة الجميلة وعلى دعائكم الطيب لراديو جمهورية إندونيسيا. وشكرا أيضا على ولائكم لـ Voice of Indonesia وعلى هذه الصحبة التي امتدت عبر الأثير وعبر المسافات. إنه سبتمبر الجميل وفي ذكرى ميلادنا 81 نتمنى أن يبقى صوت إندونيسيا حاضرا في حياة مستمعينا يرافقهم ويؤنسهم ويحمل إليهم شيئا من دفء إندونيسيا كنسمة باردة تلطف أجواء يوم حر. وأنتم أستاذ محمد لستم مجرد مستمع وفي بل أنتم بكل فخر سفير للصداقة بين مصر وإندونيسيا عبر هذه النافذة الصغيرة التي نسمع من خلالها أصوات بعضنا ونكتشف أن المسافات لا تستطيع أن تباعد بين القلوب. وبعد هذه الكلمة الدافئة لنمنح أنفسنا لحظة من السكينة سنستمع إلى أغنية تحمل في كلماتها معاني السلام والطمأنينة بعنوان داماي برسامامو السلام معك بصوت المغني الإندونيسي فيرزا. وفي كلماتها نقرأ معنى بسيطا وعميقا في آن واحد: كلمة الله كالماء الجاري تطفي حريق القلب وتضيء الطريق حتى يجد الإنسان في داخله سكينة وطمأنينة. فلنترك الكلمات قليلا ولندع الموسيقى تتحدث عنا.

0: أعزائنا المستمعين، عدنا إليكم من جديد في هالو إندونيسيا، وما زال صندوق الرسائل مفتوح، وما زالت كلمات أصدقائنا تصل إلينا من بعيد لتجعل هذا اليوم أكثر دفئا وفرحا. ورسالتنا الثانية تأتينا أيضا من مصر الحبيبة، من الأستاذ سامي مسعد الذي نحييه من جاكرتا ونشكره على هذه الكلمة التي اختار أن يشاركنا بها في ذكرى عيد إذاعتنا. فلنستمع معا إلى رسالته.
1: إلى أسرة إذاعة صوت إندونيسيا العزيزة، بمناسبة الذكرى 81 لاستقلال جمهورية إندونيسيا، أتقدم إليكم ومن أعماق قلبي بأصدق التهاني وأطيب الأمنيات للشعب الإندونيسي الصديق، راجيا من الله أن تظل إندونيسيا دائما بلدا ينعم بالأمن والسلام والتقدم والازدهار. وبالنسبة لي فإن هذه المناسبة ليست مجرد ذكرى وطنية لدولة أحببتها من بعيد، بل هي مناسبة قريبة إلى قلبي، لأن صوت إندونيسيا كان على مدار سنوات طويلة نافذة جميلة عرفت من خلالها هذا البلد الرائع وشعبه وثقافته وتاريخه. لقد تعلمت من خلالكم أن المسافات لا تستطيع أن تمنع القلوب من الاقتراب، وأن صوتا يأتي عبر الأثير يمكن أن يصنع صداقة ومحبة تدوم لسنوات طويلة. وعلى الرغم من أنني أعيش في مصر، فإن إندونيسيا أصبحت لها مكانة خاصة في قلبي، وكلما استمعت إلى برامجكم شعرت أنني أقرب إليها. في هذه الذكرى الغالية أرسل تحياتي ومحبتي من أرض مصر إلى أرض إندونيسيا، وأتمنى أن تستمر إذاعة صوت إندونيسيا في أداء رسالتها الجميلة، وأن تظل جسرا من المحبة والصداقة بين إندونيسيا ومستمعيها في جميع أنحاء العالم. كل عام وإندونيسيا حرة، قوية، مزدهرة، وكل عام وشعبها العظيم ينعم بالسلام والسعادة. من مصر بكل المحبة، سامي مسعد.
0: بارك الله فيكم أستاذ سامي مسعد، وجزاكم الله خيرا على تهنئتكم ومشاعركم الصادقة، ونحن نتفق معكم تماما، فالمسافات لا تمنع الصداقة والحدود لا تحجب الأخوة. وربما كان هذا أجمل ما في الإذاعة، أن تكون الموجات التي تحمل صوتنا إليكم هي نفسها التي تحمل أصواتكم إلينا، من مصر إلى إندونيسيا ومن جاكرتا إلى القاهرة، تبقى الصداقة أقرب من أي مسافة. جزاكم الله خيرا، ودمتم صادقا وفيا لفويس أوف إندونيسيا. والآن أعزائنا المستمعين، نصل إلى رسالة خاصة جدا، رسالة لا تحمل كلمة التهنئة فقط، بل تحمل شيئا من روح الشعر وجمال الكلمة. هذه المرة تصلنا من بلاد الجزائر، من بلد صديق وعزيز على قلوبنا. إنها رسالة الأستاذ صادق سبيحة، الذي لم يكتفي بإرسال تهنئة بل أسعدنا أيضا بفيديو خاص وبطاقة رقمية جميلة، واليوم يحمل إلينا قصيدة وأبياتا من الشعر. فدعونا نصغي معا إلى هذه الكلمات، ونسمح للشعر أن يعبر المسافات من الجزائر إلى جاكرتا.
2: إلى صوت إندونيسيا في ذكراها 81، يا صوت إندونيسيا، يا نغمة الأثير، يا جسر حب عابر للبحر والبحير، من أرض جاوة أشرقت كلماتكم فأتت إلى الآفاق مثل عبير 81 عاما، مرت الأعوام فيها بالعطاء الغزير. ما كان صوتكم مجرد موجة، بل كان نبض محبة وضمير يطوي المسافات البعيدة كلها، ويشد قلب السامعين بحبل خير من جاكرتا حتى الجزائر، قصة تروى بأجمل صداقة وتقدير. صوت الجزائر في التحية حاضر يهدي لإندونيسيا أطيب شعور بين الجزائر وإندونيسيا. لنا عهد المحبة والتواصل، لا يبور يا من حملتم للقلوب رسائلا فيها السلام. وفي الحروف بشيري، كم مستمع حين استمع لصوتكم وجد الأنس في الموج والأسفار. فامضي صوت إندونيسيا في دربكم نحو النجاح بنبض قلب مستنير، ولتظل أثيركم فضاء محبة، ولتزهر الكلمات فوق الأثير في عيدكم. نبعث التهاني من هنا، من قلب جزائرنا، بكل عبير، يا صوت إندونيسيا، دمت منارة للعلم، للسلام، للتقارب والتنوير، 81 عاما من العطاء، وعامكم الآتي أجمل من مسير كل التهاني من الجزائر، ترتل ولكم من القلب المحبة والتقدير. تبقى إندونيسيا في الفؤاد شقيقة، ويبقى صوتها الجميل لنا سفير. وفي الختام أتمنى لأسرتي صوت إندونيسيا المزيد من النجاح والتميز، وأن تواصل الإذاعة رسالتها في الإعلام والتعريف بالثقافة الإندونيسية وتعزيز التواصل بين الشعوب. كل عام وأنتم بخير، وكل عام وإذاعتكم تنبض بالعطاء. جمعة مباركة عليكم جميعا، وذكرى تأسيس سعيدة ومباركة. مع خالص المودة والتقدير، الأستاذ الصادق سبيحة.
0: ما شاء الله، ما أجمل هذه الأبيات وما أصدق ما تحمله من مشاعر. شكرا جزيلا لكم أستاذ صادق، فقد كان شعركم ليس فقط تهنئة بعيد الإذاعة، بل رسالة محبة وصداقة نعتز بها هنا جميعا. وهنا أريد أن أقول لكم وللأستاذ محمد السيد وللأستاذ سامي مصعد ولكل أصدقائنا الذين يرافقوننا من مصر والجزائر ومختلف أنحاء العالم العربي، شكرا لأنكم لا تسمحون للمسافات أن تباعد بيننا وبينكم. أنتم لستم مجرد مستمعين، أنتم جزء من حكاية Voice of Indonesia وسفراء محبة وصداقة بين إندونيسيا والعالم العربي بأكمله. ومن أجلكم يبقى هذا الصوت مستمرا، وتبقى هذه الموجات ممدودة من قلب إندونيسيا إلى قلوبكم. ولا يكتمل عيد الميلاد من دون أغنية تشاركنا الفرحة، لذلك نختم لقاءنا اليوم مع أغنية بانجان أمور طول العمر بصوت سينتيا غابرييلا. من جاكرتا إلى كل من يسمعنا حول العالم، كل عام وراديو جمهورية إندونيسيا بألف خير، وكل عام وفويس أوف إندونيسيا يبقى صوتا يجمعنا وجسرا يقربنا. ميلاد 81 سعيدا RRE، ومن إندونيسيا إلى العالم.

0: وقبل أن نغلق صندوق رسائلنا لهذا الأسبوع، نحب أن نقول لكم دوركم قادم. إذا كان لديكم رأي أو اقتراح أو ملاحظة أو رسالة محبة أو حتى أغنية تحبون أن نشاركها معكم، فلا تترددوا في مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني voilisteners@gmail.com. وإن شاء الله سنكون معكم في لقائنا القادم، نقرأ رسالتكم ونسمع أصواتكم ونحمل كلماتكم من بقعة إلى أخرى. من جاكرتا أشكركم على صحبتكم ووفائكم. كان معكم أخوكم دانيال، كنتم معنا في هالو إندونيسيا. إلى اللقاء قريب، ودمتم دائما بخير وسلام. Voice of Indonesia، من إندونيسيا إلى العالم.
1: أعزائنا المستمعون، مرت ساعة دون أن نشعر، ساعة قضينا معا في إحياء ذكرى يوم إذاعة إندونيسيا. بهذا ينتهي اليوم لقاؤنا بكم ضمن برامج القسم العربي، فشكرا على متابعتكم وتواصلكم معنا. قد لا ينقل الراديو سوى الأصوات عبر الأثير، لكن وراء كل صوت قصص ومعلومات وإلهام وشغف بمواصلة ربط إندونيسيا بالعالم. فابقوا معنا دوما بالاستماع إلى برامج Voice of Indonesia من إندونيسيا، حيث نخاطب العالم عبر الموجة القصيرة بذبذب قدرها 335 كيلوهيرز و 4755 كيلوهيرز، أو عبر صفحتنا في الإنترنت بالموقع www.voinews.id أو في تطبيق RRI Digital. ولا تنسوا أيضا مستمعينا الكرام الإعجاب والتعليق على صفحتنا في الفيسبوك دوب فويس اوف اندونيسيا، او على حسابنا الانستغرام @boy_official. كما يمكنكم ايضا الاتصال بنا عبر البريد الالكتروني وهو voilistener@gmail.com.